التجره يتوبعد سركو يا التجره يتوبعد سركو هزاري سمات الجن ومان يا التجره يتوبعد سركو هزاري سمات الجن ومان

نيد دي قدر ذلوسر مارا علي غثم المستسيا مفرخ مقرز يفر جلسة ذي نور تسفيا يحملت ربي موت ذي لسر وما الموت سكزيش في الله.